ما ميتي ونم ايو بيا سد يسي يكاسي ادي اتشيو ادي اتشيا نو پا سامي دا سومي تيا سيا ما تشوم شوم نامي ايو ادي ايا ادي اتشيو ادي اتشيا نو پي سامي وان پا تتو مدى بوجيم بوجي جيمي مفرو سانيا ما تشوم na meyi erade aye efi se erade aye so wa ma de pa a chi mi bio eya dun Baby, I will be a member so be one of us as a whole song with young people. So, the Mikasa for God, for us, yes, who flow within the spirit. Come on, Leva Rosa. Father, we are in the throne room now, and we worship your supremacy, our master and savior, the lifter of our heads, our glory, our master, our leader, our head pastor, Leva Rosa.